0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቐረበ نعلم على 11 حملك لتشمس رانشدشتان حامة محرات مدب فنونا قبائي باباسات موزامبيك منسر ساليكان باباسات اليوم بالحصر تربعة دحرزة كايرو ركب نزينا فاتيكان زهبون مقلتي لخطاتن تقالعتن سدتناتاتن تمزابلتن عبنا يمسح مع الدم سر ساليكان باباسات اليوم بالحصر تربعة عبود حبرات حقرات نايك دس منبرقوم تعزابي عب حقرات أفريكا وحد معبال زلون حقرات عبورنا معبالا مع كلاي اتزلون حقراتن علامات زلاق اللمعاتن مقلت أف أميتو عب زيتا قايد عودو قبائز اسمعوا مدارة باباسات كاتوليكاويتن انجليكاويتن بيتا كريستيان عب ايرلاند نهي مانوت نازلنات كخبر زيت سوع زعربو نهي حبر مقلتي بزعباه لقنتات حبرات منقستات امريكان ايران مع كلاي مقراقن عب زملكتو قندي ار استاذ تكورا كمزخوون اقدمنا نحبر ናይ ሎሚ መደብ ፈኖና እነሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብ ናምፅና ሕኩም መምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግንን ቅድም ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈኖና ነሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ተከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ ጉባኤ ጳጳሳት ሞዛምቢክ ምስሪ ሰሊቃን ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ድሕሪ ዘካይዶ ርክብ ቅትለት ጳጳስ ኦሶሪዮ ኣፎንሶ ንቤተ ክርስቲያንን ሃገርንን ናብ ሓቂ ዕርቅን ምሕዳስን ዝወስድ መገዲ ክኸውን ይላበው ሰሊቃን ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ንህዝብን ሃገርን ቤተ ክርስቲያን ሞዛምቢክ ቅርበቶምን ደገፎምን ናብታ ሃገር ኣብ ዝመሓላለፎ መልእኽቲ ጥራይ ዘይኮነስ ምስቶም ናይ ሞዛምቢክ ጳጳሳት ኣኺቦም ዘረጋገፁ ርኡይ ተግባር ምዃኑ ኣብቲ እተኻይደ ርክብ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሞዛምቢክ እንነብሮ ዘሎና ከውንነት ክሳብ ክንደይ ንፁርን ምሉእን ሓበሬታ ከም ዘለዎም ተገንዚብና እንክብሉ ኣቦ መንበር ጉባኤ ጳጳሳት ሞዛምቢክ ሊቀ ጳጳሳት ኢናስዮ ሳውረን ዜና ቫቲካን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሮም ቤተ ክርስትያን ሞዛምቢክ 26 ሰነ ንግሆ ዜና ቅትለት ጳጳስ ኦሶሪዮ ካብ ዝወፅእ ኣትሒዛ ንዝመዓት ብዓሚቕ ሓዘንን ሻቅሎትን ከተሕልፎ ፀኒሓ እያ ጉባኤ ጳጳሳት ንጳጳስ ኤስታቫኦ ኣንጀ ፈርናንዶ ናይ ኣልቶ ሞሉኩዌ ጳጳስ ንኩነታት ሃገረ ስብከት ክሊማነ ከሰኒዩ ድማ ውክልና ከም ዝሃቦም የመላኽቱ ኣቦ መንበር ጉባኤ ጳጳሳት ሞዛምቢክ ሊቀ ጳጳሳት ኢናስዮ ሳውረ ከም ዝበልዎ ብወግዒ ብዛዕባ መቕተልቲ ጳጳስ ኦሶሪዮ ኣፎንሶ ኩነታት ዝምልከት ዝካየድ ዘሎ መርመራ ክሳብ ሕጂ ምሉእ ሓበሬታ ገና ከም ዘይቀረበ ገሊፆም ብተራንኣሽቱ ሽጉጥ ዘይኮነስ ልዑል ደረጃ ብዘለዎ ብረት ከም እተቐትሉ ጥራሕ እዩ ዝፍለጥ ድሕሪ እቲ ቐትለት እቲ ሓደ ካብቶ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ጳጳስ ኦሶሪዮ ዝኾኑ ፀሓፊ ኣቡን ሃገረ ስብከት ከም ዝተኣስረን ኣብዚ ቀረባ እዋን ካልእ ካህን ኣባ ሰልሶ እውን ተኣሲሮም ኣለው ናይቶም ናይ ኢድ ቴሌፎን ናይቶም ዝተቐትሉ ጳጳስ ኦሶሪዮን ጳጳስ ኤስታቫኦ ኣንጀሎ ፈርናንዶን ሃዋርያም መስተናብር ሰባኻ ኩሊማነ ኮይኖም ዝተመዙ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እውን ምዃኑ ገሊፆም ጳጳስ ሳውረ ከም ዝበልዎ ምሉእ መርመራ ኣብ ኢድ ሃገራዊ ኣገልግሎት መርመራ ገበነ ሞዛምቢክ እውን ምህላው የረጋግፁ ከም ቤተ ክርስቲያን መጠን ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ወግዓዊ ሓበሬታ ኣይረኸብናን ምስ በሉ እቶም መሰረታዊ ሕቶታት ግና ከምዘይተመልሱ ኣስሚሮም ንጳጳስ ኦሶሪዮ መን ቀቲልዎም መን እዩ ነቲ ገበን ክፍፀም ዝኣዘዘ እቲ ድራኸኸ እንታይ እዩ ነይሩ ዝብሉ ግና መልሲ ዘድልዮም ሕቶታት እያቶም ይብሉ እቶም ጳጳሳት ብተወሳኺ ኣብ ጋዜጣታትን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታትን ዝርጋሕ ዘሎ ፀብጻባት እቲ ቅትለት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈጠረ ውሽጣዊ ጥርጥራይ ምዃኑ ዝሕብር ስክፍታታት ዝገልጽ እዩ ናይ ማፑቶ ሊቀ ጳጳሳት ዥዋው ካርሎስ እቲ ቀትለት ንምእመናን ኣዝዩ ከም ዘናወፀን ብዙሓት ካብኣቶም ሓደ ጳጳስ ኣብ ገዛእ ገዝኡ ከመይ ገይሩ ክቕተል ይኽእል እንክብሉ ይሓቱ ኣለው እንክብሉ ገሊፆም ኣብ ሞዛምቢክ መርመራታት ገና እናተኻይደን ከሎ ግምታት ክቕልቀል ልሙድ ከም ዝኾነን ፀብጻባት ማዕከናት ዜና ሓደሓደ ግዜ ነቲ ህዱእን ዕላማውን ምድላይ ሓቂ ዘዳኽም ጭብጢ ዘይብሉ ሓልዮ የሰጉሙ ከም ዘለውኒ ድማ ይሕብሩ ሞት ጳጳስ ኦሶሪዮ ቤተ ክርስቲያን እውን ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእሳ ውሽጣዊ ብድሆታት ብቕንዕና ከተስተንትነሉ ከም ዝደረኸ ኣስሚሮም ካብዚኦም ኣብ መንጎ ገለ ካሕናትን ኣባላት ሰበፊ ህወትን ኣብ መንጎ ስብከቶምን ኣነባብሮኦምን ዝያዳ ስኒት ክህሉ ኣጉሊሖም ብተወሳኺ እቶም ንቤተክርስትያን ዝልግሱ ገበርቲ ሰናይ ንተምሃሮ ዘርአ ክህነትን ንናፅነት ኣገልግሎት ናይ መፅእ ካህናት ፅልዋ ክህልዎም ዝኽእል ርክብ ከይፈጥሩ የጠንቅቁ። እቶም ጳጳሳት ንናይ ቀረባ ታሪክ ሞዛምቢክ ንድሕሪት ተመሊሶም ክዕዘቡ ከለዉ ኣብቲ ቀትለት ፍሉጣት ፖለቲከናታትን ላዕሎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ጋዜጤናታትን ዝካየድ መርመራታት ሳሕቲ ሙሉእ ሓቂ ዘረጋግፅ ምዃን ብጓህ ብምዝካር እቶም ገበናት መን ከም ዝፈፀሞም መን ከም ዝኣዘዞምን መን ሕጋዊ ሓላፍነት መን ከም ዝዝከም ዘይምፍላጥ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ሓቂና ዕርቂ ንምፍጣር ኣፀጋሚ ኮይኑ ክቅፅል ይገብሮ ኣሎ። ዋላ ከምኡ ይኹን ተስፋ ክጠፍእ ከም ዘይብሉ ብኣፅንዖት ገሊፆም ኣብ ሮማ ዝገበርናዮ ምምፃሕ እውን ብሓባር ኣብ ሓቂ ዝተመስረተ ተኣማንነት ዘለዎ መልሲ ክንደሊ ብሓቂ ብመላእ ቤተ ክርስትያን ንስነይ ከም ምዃንና ዘረጋግፅ መገዲ እዩ ነይሩ እንክብሉ የስተብህሉ። ዋላ እኳ ቃንዛ ሞት ጳጳስ ኦሶርዮ እንተሃለወ ግን ድሮ ንቅድሚት ዝኸይድ መገዲ ቅርፂ ሕዚ ከም ዘሎ ድማ እምነቶም ገሊፆም እዚ ድማ በቲ ናብ ሮማ ዝገበርዎ ዑደት ደልዲሉ ይቅፅል ኣሎ። ሊቀ ጳጳሳት ጆዋው ካርሎስ ቅዱስ መንበር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ተሓባበርቶምን ሞዛምቢክ በዚ መሪር ተመክሮ ክትዓቢ ከም እትኽእል ይኣምኑ እዮም። እከይ ኣብ ማእከልና ከመይ ከም ዝሰርሕ ክንርዳእ ኣብ እንጅምረሉ ደረጃ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና። በቲ መገዲ ድማ ዝያዳ ንቑሓት ክንከውንን ኣብ ቅድሚ ክፍኣት ሓይልና ክንወፅእን ንኽእል ኢና። እቶም ጳጳሳት ቀጻሊ ስጉምቶም ፍረ ዑደቶም ምስ ጉባኤ ኤጲስቆጶሳት ምክፋልን ነቲ ደሮ ዝካየድ ዘሎ ጉዕዞ መቕጻልን መቕተልቲ ጳጳስ ኦሶርዮ ኣፎንሶ ዝሓደጎ ቁስሊ ንምፍዋስ ናይ ሓቅን ተስፋን ዕርቅን ጉዕዞ ንምኽናት ዝድረኽ ክኸውን ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም እዚ ጉዕዞ እዚ ንበይንኻ ዝካየድ ዘይኮነስ ብሓባር ብመንፈስ ሲኖዳውነት ብተበግሶታት ኣብ መላእ ሃገረ ስብከታት ብተበግሶታት ናይቶም ንወንጌል ሂወቶም ኣሕሊፎም ዝሃቡ ጳጳስ ኦሶርዮ ሓቀና ጓሳ ዘሰጉም ንሊቀ ጳጳሳት ኢናስዮ ሳውረ ጳጳስ ኦሶርዮ ሂወቶም ስለ ዝፈትዉ እዮም ዝተቐትሉ። ሂወቱ ኣሕሊፉ ዝህብ ሂወት ዝፈቱ እዩ። ጳጳስ ኦሶርዮ ሰማዕት እምነት እዮም። ቤተ ክርስትያን ሰማዕታት ሓያል ቤተ ክርስትያን እያ። ፅንዕቲ ቤተ ክርስትያን እያ። ኣብ ሞዛምቢክ እትርከብ ቤተ ክርስትያን ንዝህሞት እዚ ከምኡ እያ እትነብሮ ዘላ። ብዓብዪ ተስፋ ሰማዕትነት ኣብ መወዳእታን ቤተ ክርስትያን የሐይላ። ዘይተዓደነ ቃንዛ ዘምፅእ እውን እንተኾነ ግን ከዓ ንቤተ ክርስትያን ዝያዳ የሐይላ እንክብሉን ዜና ቫቲካን ዝሃቦም መግለፂ ይዛዝሙ።
1: እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ኣብ ሮማ ብናይ ኢየሱሳውያን ኣገልግሎት ስደተኛታት ሰንትሮ ኣስታለ ዝድገፉ 13 ስደተኛታት ንኣቀባብላን ሕውነትን ሰብኣዊ ክብረትን ናብ ዝተወፈየ መዓልቲ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ካስትል ጋንደልፎ ናይ ምሳሕ መደብ ክግበረሎም እዩ። ኣብ ሮማ ንዝርከብ ማእከል ኣገልግሎት ስደተኛታት ኢየሱሳውያን ሰንትሮ ኣስታሊ ንዝድገፉ 13 ስደተኛታት ቀዳም ዕለት 11 ሓምሌ ፍሉይ መዓልቲ ክኾነሎም እዩ። ምስ ካልኦት ኣስታት 200 ኣጋይሽ ብሓባር ኮይኖም ነቲ ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ዝርከብ ናይ ጳጳሳዊ መንበሪ ቤት ኣታኽልቲ ክበጽሑን ንቦርጎ ስቡሃን ተክርዮን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ምሳሕ ክበልዑን እዮም። ሓላፊት ርክባት ሰንትሮ ኣስታሊ ፍራንቸስካ ክዎሞ ከም ዝገለጸቶ እዚ ተመክሮ እዚ ክብረቶም ኣብ ዘረጋግጽ ቦታ ከም ዝተቐብልዎም ንክስምዖም ክሕግዞም እዩ። ኣብ ሕሉፍ ህይወት ነፍሲ ወከፎም ናይ ዓመፅን ስደትን ዛንታታት ኣሎ። ንውሕስነትን ሓድሽ መጻኢ ንምህናፅን ተባሂሉ ኣብ መንጎ ዘይርጉፅነት ኮይኖም ዓዶም ራሕሪሖም ወፂኦም እዮም። እዚ ጉዕዘ እዚ ብንኻ ዝግበር ዘይኮነስ ኣብ ግቡእ እዋን ሓገዝ ክህቡ ፍቓደኛታት ብዝኾኑ ሰባት ደገፍ ዘድልዮ እዩ። ገለ ካብቶም ኣጋይሽ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብ ናይ መቐበሊ ጋሻ መደባት ሰንትሮ ኣስታሊ እዮም ዘለዉ። እዞም ስደተኛታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ 2013 ናብ ሰንትሮ ኣስታል ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን ሃይማኖታውያን ማሕበራት ማዕጽኦም ንስደተኛታት ክኸፍቱ ንዘቕረብዎ መጸዋዕታ ብምቕባል ብሃይማኖታውያን ማሕበራት ዝተዳለዉ ናይ መዕቆቢ ቦታታት እዮም ክትብል ኩመዎ ትገልጽ። እቲ ጉጅለ 3 ስድራ ቤታትን 2 መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮን ካብ ላቲን ኣሜሪካ፣ ሓንቲ ካብ ኤልሳልቫዶር፣ እታ ሓንቲ ድማ ካብ ፔሩ የጠቓልል። ኩሎም ኣብ ኢጣልያ ከም ስደተኛታት ወይ ብመሰረት ተወሳኺ ዕቑባ ሃገራዊ ሓለዋ ተዋሂብዎም ዘሎ እዮም። እተን 2 መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ቀደም ኣብ ሓደ ካብቶም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣቀባብላ ማእከላት ሰንትሮ ኣስታሊ ይነብራ ነይረን። ሕጂ ድማ ኣብቲ መስኮት ዛንታታት ስደተኛታት ዝተሰምየ ናይ ትምህርቲ መደብ ናይቲ ትካል ብምስታፍ ተመኩረአን ንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ የካፍላ ኣለዋ። ብዛዕባእቲ ኣብ ዓዶም ዘጋጥሞም ስደትን ዓመፅን ንመንስያት ይነግራኦም እየን ክትብል ክዎሞ ትገልጽ። ስለምንታይ ክሃድሙ ከም ዝተገደዱ፣ እቲ ናብ ኢጣልያ ዘብጽሖም ጉዕዞ፣ ከምኡ ውን ህይወቶም ዳግማይ ክሃንጹ ከለዉ ዘጋጥሞም ብድሆታትን ዕድላትን የረድኣ። መደባት ሰንትር ኣስታሊ ንስደተኛታት ናብ ምሉእ ውህደት ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ንምድጋፍ ዝዓለመ እዩ። እዚ ድማ መዕቆቡ ቦታ ንምርካብ ጥራሕ ዘይኮነስ ስራሕን ርእስኻ ምኽኣልን ንክረኽቡ እውን ይሕግዝ። ብዙሓት ካብቶም ስድራ ቤታትን መንስያትን ድሮ ስራሕ ጀሚሮም እዮም ክትብል ክመዎ ወሲኻ ትገልጽ። ገሊኦም ናብ ናፃ ናብራ ኣብ ዝሰጋገሩሉ እዋን ገና ደገፍ ይረኽቡ ኣለዉ። ገሊኦም ግን ድሮ ብሞያ ይኹን ብብሕቲ ርእሶም ክኢሎም እዮም። ካብታ ቀዳማይቲ መዓልቲ ጀሚሩ ዕላማና ወትሩ ንሰባት ናብ ውህደት ምብጻሕ እዩ ክትብል እውን ትገልጽ። እቲ መስርሕ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ። ሓድሽ ቋንቋ ምምሃር፣ ናብ ትምህርቲ ወይ ዓውዲ ስራሕ ምእታው፣ ከምኡ ውን ገዛ ኢልካ ትጽውዖ ቦታ ምርካብ፣ ኩሎም ድሕሪ እቲ ግዱት ዝኾነ ስደት ህይወትካ ንመምራሕ ኣገደስቲ ስጉምትታት እዮም። ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጉዕዞ ዝተፈላለየ እዩ ክትብል ክመዎ ትገልጽ። ገሊኦም መንገድታት ካብ ናይ ካልኦት ንላዕሊ ነዊሕን ዝተሓላለኽን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ግና ኸ እቲ ዕላማ ወትሩ ሓደ እዩ፣ ሰባት ናብ ካልእ ሃገር ብናጽነት ሓድሽ ህይወት ክጅምሩ ምኽኣል እዩ። እቲ ኣብ ካስተልጋን ደልፎ ኣብ ዝካየድ መዓልታዊ መደብ ንምስታፍ ዝቐረበ ዕድመ ብቅድስቲ መንበር ቤት ጽሕፈት ግብረ ሰናይ ኣቢሉ ዝመጸ ኮይኑ እዚ ቤት ጽሕፈት እዚ ቀደም እውን ብሰንትሮ ኣስታሊ ንዝድገፉ ስደተኛታት ኣብ ካልኦት ንጥፈታት ኣሳቲፍዎም እዩ። ንብዙሓት ካብቶም ኣጋይሽ ነቲ ናይ ጳጳሳዊ መንበሪ ቤት ንምብጻሕን ንበርጎ ጽቡሕ ኣንተ ንምርኣይን ምስሪ ሰሊቃን ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብሓባር ምሳሕ ንምብላዕን ዝረኸብዎ ዕድል ፍሉይ ተመክሮ እዩ። ነቲ ደገፍ ዝረኸቡ ተጠቀምትና ነቲ ዕድመ ብዓበይ ሓጐስ እዮም ተቐቢሎሞ። ከምዚ ዝበለ ኣጋጣሚታት ንዓቶም ሳሕቲ እዩ ዝርከብ። እዚ ድማ ከም ተራ ስደተኛታት ጥራይ ዘይኮነስ ክብረቶም ዝተፈልጠሉን ዝተኸብረሉን ሰባት ኮይኖም ከም ዝተቐበልዎም ንክስምዖም ይገብር። እዚ ድማ ሕውነትን ተኻፊልካ ምንባርን ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ክንክን ምግባርን ንምኹስኳስን ኣብ ዝተዳለወ ቦታ ዝፍጸም ዘሎ እዩ ክትብል ክመዎ ትገልጽ።
0: ኤድስ ንምጥፋእ ሓድነት ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ HIV ሕማም ኤድስ ንምጥፋእ ኣብ ዝመኸረ ላዕለዋይ ደረጃ ዓውዲ ኣኼባ ውድብ ብሕቡራት ሃገራት 2026 ዓመተ ምሕረት ዝተሳተፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ኣብ ዝስምዕዎ መደረ ተቓላዕትን ሕማም ኤድስ ዘለዎን ኣዴታትን ደቀንን እኹል መርመራን ቀጻሊ ጸረ ረኽሲ ፍወሳ ንክረኽባ ፀውዒት ኣቕሪቦም ዓለም ለኻዊ መጠን ረኽሲ እናነከየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን 300ታዊት መጠን ተሰከምቲ ተህዋስ HIV ምስ 12,000 ሞት ህፃናት ዝተኣሳሰር እዩ። ቃልሲ ኣንጻር HIV ሕማም ኤድስ ብደረጃ ዓለም ፍረየ ፍሪ ኣሎ። ካብ 2010 ዓመተ ምሕረት ጀሚሩ ሓደስቲ ረኽሲ ምንካይ ብዓብዩ ኣብ ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪካ ይኹን እምበር ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ኣብ ጎደና ማዕባል ዝርከባ ሃገራት ገና ካብ ጸረ ረኽሲ ፍወሳ ተገሊሎም ከም ዘለውን ህፃናት ብፍላይ ተቃላዓቲ ኮይኖም ይቕጽሉ ኣለው። እቶም 300ታዊት ካብቶም ኣብ ግዜ ንእስነት HIV ዘለዎም ህፃናት ምስ 12,000 ካብቶም ብሰንኪ እቲ ሕማም ዝሞቱ ይመጣጠኑ። እዚ መዓታዊ ትዕዝብ ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኒውዮርክ ኣብ 2026 ዓመተ ምሕረት ላዕለዋይ ኣኼባ ብዛዕባ HIV ሓድነት ኤድስ ንምውጋድ ዝብል ኣርእስቲ ኣማእኪሉ ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ከም ዘስመሩሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ግዜያዊ ሓላፊ ጉዳያት ውሽጥን ወፃእን ቤት ጽሕፈት ቋሚ ተዓዛቢ ቅድስቲ መንበር የኔታ ማርኮ ፎርሚካ ጽሩይ ቅድመ ሕርሲ ኣብ እዋን ሕርስን ድሕሪ ሕርስን ዝግበር ክንክን ጥዕና ንዴታት ደቀነን ይከላኸል። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ካብተን ኣብ ሓደጋ ዝርከባን HIV ዘለዎንን ኣዴታት ጀሚሩ እኹል መርመራን ቀጻሊ ሕክምናን ክግበር ፀውዒት ኣቕሪቦም ቅድስቲ መንበር HIV ዘለዎም ህፃናት ብኣግኡ መርመራን ቀጻሊ ሕክምና ክረኽቡን ምስ ዕድሚኦም ዝሰማማዕ ፍወሳ ውሕስነት መሃብ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን የመላኸት። ብወገኖም ቋሚ ተዓዛቢ ተልእኮ ቅድስቲ መንበር ኣብ መላእ ዓለም ኣስታት ርብዒ ካብ ኩሉ ምስ HIV ዝተኣሳሰር ክንክን ዝህባ ካቶሊካውያን ትካላት ጥዕና ኩሎም ምስ HIV ዝነብሩ ሰባት ንባሕርያዊ ሰብኣዊ ክብረቶም ኣኽቢረን ክንክንን ሓገዝን ክረኽቡ እጃመን ኣብ ምቕራብ ዝቕጽላ ምዃነን ድማ ከም ዘረጋገጹ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ينيتا فورمي كابز اسمعون مدره قدست منبر بزحالفو حموشت عمتات أب مكل خالن حكمنا HIV AIDS نزدرعي معباليتات بحافشا أب كل التشحن حالين عمتا محرد بزعبا زي أرقصتي فلام العلوي درجة أخيبا كابزكاية دندا حرز ترعي جبوت سقومتتاتن أفلطو تهب انكبلو أنت إيرام صلات أر الرخصي فووزا لومي HIV زلوام سبات نوبحن تعين هيوة تكنبرو يقلو ألو قدست منبر قنا واقعتات أب من كاين تربحنات حكمنا أب مسفاحن وصان خوينو زانحة بزوحة عودتات زحاقفة محزنات زيادة كدل دل كم زلوو تتحساس بكم زبلو زينا فاتيكان يمراخت سلازيك ومت عزابت الأخوة قدست منبر أبو دب حبرات حقرات أب من العالم بزوحات سبات كساب حجي كاب كنكنة تعنا معبال مهزون مفراين عودتات تقليلهم كم زلوون أب من معبال زركبة حقرات سرعتات كنكنة تعنا محيال نخلو حد عينات كنكنة التحاحزان مرقاقات أقداس مخوانون أب مودات دم حياب أملخ زخوانة كبر دك سبات مدنفعان محلاون أبركتو كم زقبرنا الرقاقيتهم إزي إيو رسالي كان باباسات ليون مبال عصر تربعت أب ورح التحساس كبتشعن سران حموشتان عمتا محرات أب ليبانوس أب زكايدو عدد أب جال أل ديب أب زركب بيت حكمنا ديلا كرويس مبساحة كايدهم بزوح كنتات دخلنا تنتق على عنا شلل النابلنا أبناي حسو تتوصوات دحننا تتابيقو بنهري زقو عز حبرات السابق نحاسب أين غلن إنا انكبلو زاسمارو لحاسب كم زخاخرو زينا فاتيكان أفليتو ممنانين باباساتن كاتوليكاويتن انجليكاويتن بيتا كريستيان أب ايرلاند ناي حيمانوت ناتس انت كخبرن محبر سبا السلام رهرهن كرباتن بمرقاقات حيمانوتات نسلام امبر نعمت زدرخا كخونا كم زي قبا يتحساسبو أب ايرلاند ناي ارماغ لكا باباسات ايمون مارتينن ناي انجليكاويت بيتا كريستيان لكا باباسات جون ماكدولن نتي تقبار الزيوز اسكحكح بموبال دحري اتي أبك أربع وان أب سيمناوي ايرلاند قاتم نعبي وطرت كقدر كم زخل أتنقيقهم أتم كل تلك باباسات أيرلاند بزعبا اتحياوش سامراو زقلت سب تساب وانجل كستنتنو انكلو إيسوس نسعبتو نتم بحيمانوتن بخلن كاب آتاتم التفليو كتساورو تراج زيكوناس كم غربا بتوم متن كخبرون كناخن وامن كفكر وامن كم زما حرم دحري اتي أبزك أربع وان حيمانوت مسلمنا زركس انود زسعبن نول كسب باتن عبايت الصدران رويت أقام زاس عاب النعبي سعبو أب الزوت وون هاي حبر مقلتي أسميرهم نمحبر سبع أسلام بتسيوف ملكتاتن بأكيات حيلتات عمتن مفرراح مستي وانجل نمك ببارن رح الرحن زقربو تصاوعيت بقات تتازقاجو مسارتاوي ديموكراسيا وسرعتنا تسنت حيمانوت زيت حس مقانو كم زملا خطو زينا فاتيكان يحبر اتم مرحتي كل التعبيات كريستيان كلهم صنعي دلت زلوهم سباتن كالاتو من تقب باراتومن وين سلام وي أب عمد سكامي أبر كتوخ قبر كمزق البيت نقاقي كمرمرون مقابريا السلام كخونوس أوعيت أقريبهم نفس وكف سب بأمصال كزي عبير استفاطرة سلازخونة كبرن مكببارن ده الرهن زقبو مخوانو كمزد تحساس سبو زقلت سزينا فاتيكان أسعيبو لك باباسات مارتينن لك باباسات ماكدويلن مقلت يوم أب زيزازو ملوان نعبالات محبر سب أسلام كم أؤون نتم أب سمين أيرلاند زنبرون زي سرحون سبات أب ملا حبرة سب بزر كابو لعلعاق نزخون السبات زر أيوو سناي دليتن أخبروتن نرقاقت كم زبلو أفليتو شما قلزة أمريكان إيرانن داك ماينو من الرخاب أب زك على سلو زلو أوان أب إيران سنسرحاتك أبري آيات الله علي كاميني كم اتفت سما يحبر ألت عصر تحمل بزوحات سبات نق أبري لعلواي مراحي إيران آيات الله علي كاميني أب مكان النقدات سعبت حيمانوت مسلمنا إمام ريزا سنسرحاتك أبري أب اتفت سما لعلت كم زحابرون أب ملا تحقرن أب قربت عراقن نعيشو جتمع التحقراوي مع التحزن كم التزاز مغفلة تنكرلو أتي سنسرحات كابري دا الدحري اتي اب مانغو ايران حبرات مقصدات امريكان داق ماي زر ازرلو من لوات متكعتتات نتي كاميني التقاتل اللووغ دون مبالز علم سممع كالسناخلو كم زغل ينكر حلو تصورا ايران حبرات مقصدات امريكا نتهران مشهاد زراخ بمسمر بابور كلتا دلدلات ليت بزفنوتو ناي بمبتات متكعتي كم زعناوات انك حبرو كامينين حيالو ابلات صدرابيتون علت سران شمونتن لكاتيت إسرائيل أب تهران بزركب منبريو بزفنوتو متكاتي كمستقاتلون زدما أب مونغو إيران حبرت منقصات أمريكان إسرائيل أبستقايدة كونات قداميتم على تزدفت أما مخانو يذكر أب كالي زوباوي زيناتات أب قعزة أب كل تشعن سران حموشتن عمتا محرات شغلت البنت كاب سمانيا ميتاويت كمزحالفة أب معرباو قماقم يوردانس إسران تشعت الميتاوي كمزنبرة مأكلاي بيت صحفات أحزاوت أب تصعب فلسطين قدمي علم لخاو معالتي هزبتات وقعوي كمزقبران علماو بزح هزبي فلسطين أب مورداتك لتشحن سران حموشتن عمتا محرات أستاد عصرت حموشتن أتبي حموشتن مليون كمزبات صحن زدما أب قزعتات فلسطين زركبو حموشتن أتبي شدشتن مليون أب حقرات عرب شدشتن أتبي شمونتن مليون كما أون أب إسرائيل زركبو حادة نت بتشعت مليون زي تقالل كوينو أتما أكلاي بتصحفت أحزاوت أب تصعب فلسطين أب رحت كم دخل تشحن سران سلسطن عمتا محرات قجت إسرائيل حماسن كب زبارة عن دحر أبق عزا لعلي ميتن تسعان شمونتن شحن تساتات كم زتحاسيون لعلي ميتن قلتن شحن تساتات كم زعانوان يرقا قد
2: سلام وسنا إزرائيل فاتكان أبمر من زعاتكم زلهم بكرسوس حواتنا حتن مساكم زلهم خا حاوكم نعم باروسيا أبزلهمو زابير تقول مهلتون يبس حالكم نقولكم بارن قبلهم جمينا قبل سلسة سكابر بعد كفارات خيط غل أرستي زلكم من تزله سخا كريستيانا من النتنا نقبله دو نسرحه زبل أبكرسوس زلنا من النتنا مفلات نرد عن زبل نسار سزلهو إذا متصل لكم لومي كدام كفانا بكم كبلس كمودة تعتقدات لها بفرع ملح دمكم كما بكسي حدود تعتقون إنها تحساس بالنازل لهم بعد حدث بنصح استفار كوجد أملاخ مزبلك عخان عقي حبري تطريبيو ويس دروت مبروزل لها كون الناس وما علتوه هوتك أين كفال هوتك هجروا النت بهير عليت أمنت زيادة هي كونو يسمع كويل ما يرد عك هذا ولادي وي ممهر سم وي سوسن امام وي حلفنت مزبك او مسسك مكا ابغا انتي لو تريخال اذا ما بقس وي ما متوي كوننا كله حد زين دي تذكرن مرت اب كامبال ازركبا تمرتين خبن ادر خبن يا اغزابير مسكن كان طبو زهونه نبرخت غزي حلفنا حنت الدزحه بتمسكنت انكسب حجي قبل باي حساس تاد كبس بلتم سكرنت بار حد زي ننوح وان زف تهز زف ولاد نير من خباب شو عاد تشمون تعمت بزحت دقيم زلوني جن تبوخري بزح لحد في نيرو كندا ايدول نيوز هونر كبير من السدرابيت توم 10 دقيقه جن علم علي ملي بلوني ركبنا تبوي حدا وانت مشتي ودي بحال خلنا بلي دهايزي بلو درس تليفون دويلو رخبيو إلو يهب النيت نزا تليفون كي تقبل قوان كلهو بقللتا درقو حكو ناولت كاتنك بقللتا درقو حكو حقو سيب قوزع صوري كالكو إلا تمسكر اتن اشتي وداق من تايلوا زغل نحن عمسا خلنا زغل لقزي نحلفنا خمس جير كمان تحقو يسك قلل الكسايت فلتقني خيبلا تادقن حد أقر رامن أقر داسن ملسط شوه ونجيلا وزخونا ملسي نتت أفيوزنا بره وديو تزبالت انزعابين قللتا زقب إلى يوتبل أم بقر نايزة عدة زمهرنا مسكنا ترالو إجزي أبير أبو معرخن دين نفسه كفنا كم زفكرنا لك أتعاون جيل لك أسمع رفع ستحمش زور لحق يا أبي وطانا بيراتو خومخا تمن النتنا لك أن تطفو ودي بك أنا من النتي تحقيقيو أنا أولادك خول كبهل وناي بك عني زبل نوع تنس تفي كان يركا ترخيب كميت كان يركا تنسي كايخا نابلة حاويفو استقبلو خومخا تمن النتنا كم إن قبلو بخوم اغزابير ابو ولدي يلو زصوعنا جن حتى ان كلنا خمزه فكرنا اذا حق زي قبل بنفسه وقفنا كمات بصقا طمقت تقبلنا حق بمخانخا كن نبرو زت تبابع تمرتي زنايلون فكران حوات ابزي كنستفللو زدلي انتلو استفلالي درجاتات ناي مننت الله بزحات فلسفات كون مهران سلاملكوت زعبازي ثلاثه درجاتات ويقاقص علاتات ناي مننت يمهرون يوم تقدامي تبهر يا ويد ما محبرة ومن النات نبلوي زون زوها بك أبينا عدي توليد كا كابينا بيهير كون خيل الزيتات بهم تقبلوي تير كاتم توي كون إيرترا مخانكا أبستو سنة بيهير كابتن شو عت بيهرات بمخانكا الزيتي مسرة تاو تقدامي بهر يا وي ويون محبرة وي من النات نبلو مالت تخلعي تي ولك أوي من النات أنتي كتكون تمرت ناب النات عودي حكم النات نيكا حكيم كتكون تخل وعودي حكي عت نيكا طبعا تكون تخل ويبزوعتها كهناتون كامو كهم كنك حتى قلقلون تخل እዚ ወላኮ እግዚአብሔር ጸዋዓካ ነገር እንተሆነ አብነታብቲ ከህነት ከሆነ ከላብቲ ነቃል ኪዳን እዚ ጸዋዓታ ናይ አምላኽ ግን መሪጽካ ተአትወሰልኻውኒ እናት ከመርጭኾና ቦትሉ እቲ ሳልሳይ ሎማዓንቲውን እንዛረበሉ እቲ ኦንቶሎጂካል ንብሎ ወይ ድማ ቴዎሎጂካል ኣይደንቲቲ መንፈሳዊ መለኮታዊ ምልዕልተ ባህርያዊ መንነት እሱ ኸዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንስኻ መን ኢኻ እሱ ኸዓ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንካ ንዝገልጽ እዩ ብተወሳኺ ዜጋ ናይ ሓንቲ ሃገር ክትከውን ዶክመንት የድልየካ ሰነዳት የድልየካ መንነት ክንብልን ከለና ግን ፎርሜሽን እዩ ኩስኮሳ እዩ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ካብ ኡር ፀውዕዎን ንሙሴ እንተዳርእና ውን ካብ ናይ ግብፃውያን ከምኡ ናይ ዕብራውያን ባህሊ እዩ ኣውፅዎን ኮስኪስዎን ናይ ቅዱስ ጳውሎስ እንተዳርእና ብዜግነት ሮማዊ ከምኡውን ዕብራዊ ከም ዝነበረ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ውን ከም ጠቕሶ ካብ ኩሉ ዓልየት ካብ ኩሉ ኣህጉር ህዝቢ ቋንቋታት ፀዊዕና እናበለ ብዛዕባ ዝሓቂ እዚ ብዛዕባ ፅባቐ ናይዚ ነገር እዚ ቃል ኣምላኽ ውን ይነግረና እምበኣር ፍቅራን ኣሕዋት ንሎም ማዓንቲ ብገለ ተወሳኺ ሕቶታት ኣብ ልብና ክንሓስቦ ክነስተንትንሉ ዘለና ሂበ ክፋንውኩኒ ንደሉ እንታይ ሓፂር ክዓ ገብረላ ብቐዳማይ ቅልውላዊ መንነት ኣለና ዶ ንሕና ቅልውላዊ መንነት ክንብል ከለና ኣመንቲ ንውሉዳዊ መንነቶም ከም ዝተረድእዎ ጌርካ ናይ ምሕሳብ ኣካይዳ ኣለና ከምሁብ ጌርካ ተወስዶ ነቲ ምእመን ብቐፃሊ እግዚኣብሔር ከም ዘፍቅሮ ውሉዳዊ መንነቱ ብፀጋ ጥምቀት ዝረኸቦ ውሉዳዊ መንነቱ ብቕፃሊ ናይ ዘይምንጋር ከምሁብ ጌርካ ናይ ምውሳድ ልማዳት ይረአዩ ደጋጊምካ ዘይምንጋር ከም ሳዕብኑ ድማ ንፍቕሪ ኣምላኽ ካብ ካልእ ነገር ምድላ ይመፅእ ካልኦት እምነታቶም ብዛዕባ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ክነግሩካ ከለዉ ናይ ምግራም ኣበይ ነይረ ናይ ዝብል ዝምባለ እሞ ከዓ ኩሉ ተቐሪብልካ ምስጢራት ፍቕሪ እግዚኣብሔር ተስተማቕረሉ ትኽእል መንገድታት ብዙሕ ንከሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ቅልውላ መንነት ክንዛረብ ከለና ግን ኣብዚ ክነስተውዕለሉ ዘሎና ብዛዕባ ትምህርቲ ነመለኮት ክኸውን ይኽእል ዶክትሪን ወይ ምስጢራት ቤተክርስትያን ኣብ ፈፃፅማ ናይ ምስጢራት ወይ ስርዓታት ብዛዕባ እዚ ኮና ንብል ዘለና እዚ ትኽክል ጌጋ ውን የብሉን እንተኾነ ግን ስቱር ቅልውላው ብዙሓት ምእመናን ወትሩ ሰንበት ናብ መስዋዕት ቅዳሴ ይመፁ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ውን ንሳተፍ ፀሎት ሃይማኖት ንደግም ንኽእል ግና ግን ኣብ ውሽጥና መንፈሳዊ ዝኽትምና ዘለና ኮይንና ክንርከብ ይከኣል ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽ ብትምህርቲ ብእምሮና ደረጃና ክብ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ግና ክነቲ ፍቕሪ ከም መጠን ብቐጥታ ንዓኻ ንዓኺ ዝምልከት ዝተነግረ ምዃኑ ከይተቐበልካዮ ከይዝተማቕርካዮ ከይነበርካያ ክትሓልፍ ወይ ድማ ክትጓዓስ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ነዚ ሓቂ እዚና ናብ ብርሃን ነምፅኦ ዘለና እቲ ቤተክርስትያን ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ትምህሮ ዝነበረት ዘይተለወጠ ሓቂ ኢና ንዛረብ ዘለና ፍቁራን ብክርስቶስ ኣሕዋትን ሓትን እዚ ናይ ሉማዓንቲ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣለዓኢለ ከም መነቓቕሒ መሊስና ንክንሓስብ ክሕግዘና ተስፋ ይገብር ኣብ ዝመፅእ ክፋላት ግን ዓለም እንታይ ትብለና መንነትና ንሰርሖ ድና ቤተክርስትያን ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና ወንጌል እንታይ ይብለና መንነትና ብኸመይ መንገዲና ንቅበሎ ብኸመይ መንገዲና ውን ንነብሮ ኣብ ዝብል ነጥብታት ብዝያዳ ክንደስሶይና ስጋብሾር ግን እግዚኣብሔር ይባርኩም ሰስና እዩ
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዞም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ

0: اللي أب كل خصب بخكيلو أب هوتو سلسة مسينا وقعزو غيرو بسوريا أب إيسيا ماينر أب كورنطوس كبابي إفيسوس أب ناي حجي تركي أب مجمار أب دماسكوس نحاس إرقزي تصانعو بربعان شمونتان عامة مهرات أب تزلع على قزي سبكوتو مسقلي أبالات كاب أنسوكيا زنورو كريسيان وكيلو أب إيرساليم أبزت قبر قدام أي قبائي بزعبا آرماويان كساتف كيدو يرسالهم كل قزيه ناي سدتو ما أسرتو ما أكل إياه ناي روماوي زق الناس لزنورو فردي أب نقساوي وانا ختما كقبل نروما تلايخو أب قزيه سالسا يقعزو حواري عنتو حمسان سلسنك سعمسان شوعتان عم تفرزو لقزيه ما لغتتاتو صحيفو أب كل صحفاتو ناي كريستوس مسواتي موت زبلس أما سوات خمس خانية لعله خلو ناي بلوي كيدان مسواتي خمس خانية يجلس هواري النت زبل نتلوكو أوخ جلس يتكملو هواري أخبلن كله سلسة نجارات تعالل سبكت من محدار مسواتي معراج سبكت مالت وانجيل مسبخ بخلا أزراربة ناي كرسوس حدقت حاتياتنا بأمنتي ممزع محرت حدقت حاتيات أمسيو حتى اعتنياتاتنا بقودانا دحنت زئتو اولو سبكت وي سفحات وانجيل كبلن كلو مس مريحنت يتحاحزو بفلاي نابتن ابيات كريسيانات بعلو كم ابو خينو زقلقلن امش ارشاب اولو سني حديس كيدان وسواتي كم زخري كريستوس كقرب زاز كم زتقبل اي صحف نزخلو كم هواري اونتو يريو ليكاونتي نناي باولوس حوارياونت بسلسة عينت صواعتا ايغلصو قداماي ناي حديث كيدان حواريا قال اي اما حداري مستيرات املاح سالساي متعايت املاح ابرد ايتا يهود كيدان مس املاح بغلاو ركب مسحروي حزبه زيابير زاتو طرح يوزسمع اب قال ايتي ملغتو ناب سب قرنطوس معراف 36 باولوس بنصور كند تحستوس بكتو أب حدس كيدان زي تمسرة إيو إيبل أولوس كندي ملغتي صحيفو ما أسك صحيفوان نزول حتو خندو إنك لنا أب حدس كيدان عصر سلسة ملغتتات بب أولوس كم زي تصحفاي في اللد زرزر أسمات ملغتو خاء روماويان كلت قداماين كالآيين نابسب كورنطوس نابسب غلاتيا نابسب إفيسوس فيليبيسيوس كولاسياس قداماين كالعين تسالونكي قداماين كالعين ناب تيميتي وس ردو ناب تيتو ناب فيليمونا بزحات مهرات كم زبلو مبزحتو بباولوس وي بقربا مس باولوس قروب زمدنا زنبروم زصحفو ايو يبلو كابزي اوتوم شوعات بباولوس تصحفهم مساتون كا روماويان قداماين كالعين كورنطوس غلاتيا فيليبيسيوس قداماين كالعين تسالونكي فيليمونان بتهم زترفو شدشت ملغتات بخال اوت استصحف ايان يبلو اب قداماي زمن بسم حدا وروي سم مصحف لمدينيرو ازي ام ناي قربا اعرخ وي ارض تكونو يخلو اب زند حروت شدشت ملغتاتو ناي باولوس حساب يلن مالت ايكونن حدا حساب باولوس وسيدوم كمعبل وي يخلو نابنت قداماي تيميتيوس بباولوس تصحيفو كابو كهل اوت نخال ايت اميتوس صحيفان موت قدس باولوس توفيت قدس باولوس بسماعتنات كم زمتي نقرانا ابروما خصادو بسيفيت تسيفو ميتو ازا خاء بسسان اربعة كساب سسان شوعة عمتم نزل لأيو ازا مالت اب قزيه قزقات نيرو لك عبت قزيه قدس بيتروس تسوال لأيو نزي مرقا قز إذ خوننا أب قدام إيتي ملغتي كولمينتوس بزتسعان شدشتن عامة مهرد بنصر الرخبة قبر هواريات بزعبا موت قدس باولوس هاي نقرنان يو مخنياتو قدم موت قدس باولوس لزتسعحفي زبلو قلو قلخاء لوكاس أحفاي قبر هواريات بزعبا مجر شاهوات باولوس زفولتو يبلون زبلو قلو إزقنك خوون أيكيلن مخنياتو لوكاس بزعبا باولوس كلو ينقر نيرو بزعبا موتو اي فلت انكتبل كترد او يسقم توفيت قدس باولوس كاب كتما روما وصعي بسيفيت تمتيرو كمزموته ينقر اب تزموته اللو بسمو عبي بيت خرسيان تسرحو اللو هيوت قدس باولوس ننفس وكفنا تمرت اللو نسو حانساب املاخ مسحاريو ندحريت اي بلن نحنا أون بتمكث أب أمنة كريستوس لزعتنا لومي كم باولوس بهوتنا وخل جبرنا سبختن أبسرتن وانجيل كنا خنركب يقبعنا قدس باولوس أب كالأيتي ملوختو نفس قرنطوس معرف أسرت حدي كم قدس عسران ربعتن كسع عسران شو عتن زلن تنببنا أب سبكت وانجيل زتقوانو فو عنقفات تاتن وردتن ينقر بزخ آزخوني كريستيان آب قرات أملخ زعي تسفخي كورسي كقعاز أملخ كمزمرحو كأمن كمزقبو ينقرنا آب زينا يلومي زخري بعلنام بأركس أملخ ببتي هبنا زولة هوت حلافنة لبسنا وانجيل كنسبخيو بيتروسن بأولوسن سبات كمانا يوم جن آب يسوس بلوبوم سلز أمنو نتنسو خابوم زدليو آب قبري كوعلو سلزخ قالوا عوتات نبلوم أسر بيتروسن باولوسن إننا تقو عزنا هياو أمنة حزنا كنقو عزلومي وان ينقرن عالو سبكتو انجيل لومي أبتم كريستيان زنوورو إيو زد اللي زلو نتلبي سمو زلو سقا آخر إيو زي كولو بزحا سلزخونو حدي سبكتو انجيل يد اللي تولنا الله بيتارسيان نتي بخرسوس زتوحب حلافن نت لبيسا لأسلك أنا باب أسات ليون مبل عسر تربعته لو ما أونا من برب بيتروس كوينم علم قال أملاخ كتسمع سلاما فقرا كنقس سقل إي كتأفق سقاي سبات بفلاي أبتون وصعات دو كبل عوي لهم إذا ربون يستمرون اللو سلزين إحنا أون عوي لنا خنسبخ بهوتنا كنمسكر مبزعنا نحدس بروخ بعل بيتروس بأولوس يقبرلنا أبان قسي في الصحة
1: رسالي كان باباسات جنوب بالعصر تربعة أب عمتو كبر بعل نا قدسان بيتروس نا بأولوس حلوت ختم روما أب بازلكا قدس بيتروس مسطو قداسي أعريغوم أب زسمعو سبكة قدس نتوم أب وان قداسي نحدست متروبوليساويان لكا باباسات براكين أكمي من كم زحابو زينا فاتيكان يحبر قدوس أبونا أب سبكتوم بزعبا حلاوي قدوسان ناي كتمان رئيسة سبخاتة الرومان انكستنتنو بيتروس بيجيسوس قواسا مقواسيو كخوون كم استحاري باولوس دم حواري أهزاب كوين كم استمرت الزخاخيروم أب أم ناخلت أعنود بيتا كريستيان نخبر بيلوم فلمانا ببيتروس ملس بيلوم اتي كأداماي رسالي كان باباسات أب أوان مكففادن هوكاتن ون كترفه حدناتن حبرتن كم زمع بلا يزخاقرو زي عبيات زغن بيتروس فتصوم ايو مالت ايكونن انكبلو استبهيلام برقز رسالي كان باباسات اب اوان سكيات بيتروس نتي مامهر كم زخا حدون دحيرو تراي ناي نسحال باو نبعات كم زفساسن بمزكار ايو باولوس بعلو ابستفلا ليكونتات نبيتروس قلة كابت تكباراتو يسما مع علو سلزين بردما كم زغن حون جناخ بيتروس نيجيغاتاتو افلتو بمحب نسحا غيرو تسفاخي كورتس ابتوان جيل نمو اواج موغاسا خرسطوس نمو اكاب نستوحبو تل اخو كاي بوخرة كساب سماع تنت زي عجازي ابزي اب روما كاب تستعكبنا البوتا بزوح زي رحق ايو زتفت سمابيلوم بيتروس اب مول داتا نتي بغويتا بحالف نت توحبو تل اخو حاقيفو بحاقزو دمت نفسو كفسب كسامع استنفسون نامامي مقدي اب موم راح كيتاتات مقرام احواتنان احاتنان نتقبال حدا منفس تعزيزم اب مدحان حد حدامن كل سب اونتن كتحبابرو ممهر متببع معداون مسناين ايو ابنات بيتروس نفسه كف كريستيان حناتي حدنات كخون زعدم ايو ناملاخ اب ماكل هيوتكا اقميتكا نب احوات كان احد كان نخنتاتو من ادليتاتو من اقالو بمقبارن قربا خخون ما انتي اتيم الاختي ملو بملو كاواج مسحاد حدنا بمتحل لايك نبر كن مهار انكبلو يقلحو رسالي كان باباسات ليون اسعيبوم ازي اوان تمحرتي ناي لوم إن بلزلونا قال أبي حواريا زي حلل أبصار حدش قال إيو أجزي أبيهر قبل بي إتمان زي سأقول زدنق نقر يفتم قدم نابوان جلاو ملوات أمتيو حدش سم يهبو دحريو دما أبو مال العالم كأوج لأخو كما بيتروس سيبو قدوس أبونا قدوس باولوس أبزا كتمازي أكساب هوتو أحليفو زهب بزعبا وانجل زمسكرة إيو هواريا أهزاب بحيلق عال عملاق كغير فاقيلو زلما كاب مغدي عمد أدحينو ناب مغدي فقري زبت صحو قدوس أغوستينوس بزعبا من لواتن تلوخون باولوس أبزهبو أستنتنو أكزي آبهرن أسارة دي بيتا كريستيان وسيدو لوخ سلام غبرو بمبال نقولو حاتياتو يقرى بمبال حاتيات كالوت كحدقلوم أبزخ إلو أغل قلوت كمزاق أماتو يزخا خيرو نابزهم قدوسان متمات كميجيرنا حدنات كنسفحن نحاكي بصناي تكبر نعي مقلقال تقلو كهلونا كحانتسنا كمزوغ الرسالي كان باباسات ليون حساب أقريبهم بازمان فاسزين تتنتاون لبزتن كفسر عطمها بأكميم حدست متروبوليساو يان لك باباسات كفت مموخانهم دما بمحبار زوم بمسك الزو تسلمو أكميم بحكي لنفس وكف قواسا كم اوان نعي نفس وكف كريستيان كم بزحات جن شلات مقواسا قويتاب حلاف نتطوهبهم أحواتن أحاتن أبمان كوبان محيزوم قلبتومن قزي أومن تعرومن هواتومن كي ترفة ما انتعوم كسووون زلوهم توفاين نتزقلتو إيام أبحمرة زي قزا إرسخة بجام كبار زي وانجيل نقول سبك باسحو بمالتا عالمك أبقو سنيتن سممعن كتراكب زبل بحقي إيو بيلوم رسالي كان باباسات بتوسخن زي سمعت زينتهم أبقو التعقب أبالات لعوغن هاي كستنتنيان يهور ترطرق سايت بيتا كريستيان باتريارك بحاقو السلام تا كم زقربو زينا فاتيكان أفليتو كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسجن ناي لومي مدى بفنونا أبزي الزازم أبنات بحمد بفنو كسابنا الراقب بدحان السلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس